سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت يا جنر قبل يا جن ولا لا فطرت بسلام تا سكين وزوزات كت يا ملاك ناب يا سما يمتر فتاري يا سواز ماري ዝራና ዳዊት በባህሪ ቃል ኪዳኗ የማይፈርስባት ነዋሪ እልፋላፍ መላእክት አላት ነባሪ ያገልግሉሽ ብሎ የሰጣት ፈጣሪ